يشعل الليل تو سزعت ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

ليش قليل تو سزاد ليني جيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه